بجوب ما بهم ما كبار بدوس تغزار ما بهم ماني مخالفة أتي تيب توس بيكي شكارة أنا بلا ماني جمبوت توس ترى دجمن دجمن تيب توس